0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: نعظمك أم من الحقيقي ومجدك العذراء القدس وتتاه لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا المسيح فأخر الرسل إكليل الشهداء تالي الصديقين سبعة الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نزول ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عند الله سبحانه تألم كبرى وقام بين الأموات اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس ملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له من جده مع الآب والآب ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع قضية واحدة وغير خطايا وننتظر قيامة الأموات.

السيد الرب يسوع المسيح إلينا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهر المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوني يروا ما أنتم ترون ولم يرون أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

نذكر أيضا يا سيدنا كل الذين وصونا ومرونا نذكرهم صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى شيهم أنت هو حياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلاصنا كلنا وشأننا كلنا

0: Theotokosio, akosomento agio evangelio.
1: Besuarot in jevesi chrevranis asenteni gom kiri eflogeson ak tokata lukan agio evangelio ton agonosma.
2: Dosasi kereye.
3: Kifu bimakhafat Allah. وانصتون نسمع الانجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا اللي هو البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا.
0: بن شويس وبن نوت وبن سدين وبن اورو تيرين يسوس بخريستوس بشير بن نوت ودن خويا ونوف شايني بقفا بن نوت بي
2: زقصا سيك يا ري
3: من تراتين المزامير بين داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. يا رب من يسكن في مساكنك أو من يحل في جبلك المقدس إلا السالك بالعيب ويعمل البر ويتكلم الحق في قلبه.
2: هللويا.
3: مبارك الآتي باسم الرب. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
2: للأبد آمين.
3: وفي لحد الأول أسبوع باكرا جدا أتينا إلى القبر وقدمنا الحنوط الذي عددناه ومعنا نسوى أخريات فوجدنا الحجر متحرجا عن القبر فدخلنا ولن يجدنا جسد الرب يسوع وحدث بينهن متحيرات من أجل هذا إذ رجلان واقفة فوقهن بثياب براقة وإذ كنا خائفات ونكسنا وجوهن إلى الأرض قال لهن لماذا تطلبان الحي من مع الأموات ليس هو إن لأنه قام اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن واللواتي كنا لهذا للرسل فترى هذا الكلام لهم كالهزيان ولم يصدقهن فقام بطرس وركض إلى القبر وتطلع داخلا ورأى الثياب وحدها.

0: إمام
1: اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. أعطني اليوم، مغفر لنا ذنوبنا كمان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. كما أرسطوس يسوع بن شوي
2: تسكي فلاسمون تكيري كلناتي
0: أوبيون سو كيري
2: روس خمين سو متفوف أمين
3: إيرني باسي
0: يتمنى ماتي سو.
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل الرباطات خطايانا من قبل ألم مخلصا محيا، إذا نفخ وجه التلاميذ والقديسين ورسل الأطهار المكرمين القائلين بالروح القدس، من غفرت لهم خطيئة وغفرت لهم سلموا عليهم. سكت أنت الآن يا سيد القدس الأطهار، أنعمت على الذين يعملون في كنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا حل كل ربطات الظلم. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر عن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس مجدك الأقدس. ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا، كنا اخطانا ليك ان كان بعلم او بغير علم، جزع القلب او بالفعل او بالفكره بصغر النفس. فانت ايها السيد العالي بضعف البشر كصالح المحب للبشر، اللهم انا من انفع خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا الى ارادتك المقدسه الصالحه، لانك انت والهنا لك بك المجد والاكرام والعز والسجود، مع بك الصرح والروح القدس المحيي المسلك الان وكل اوان ولا دهر كلها امين.
0: لا يصون من اللي لوادك سابت ريكا يوكا يغمنا ماتي كنفا كاستسيون استنيون الله تنوشي بالنغوية مجاب ان شاهي سيزن بارا سمون موام في عروم عربك نايم تكيريني وين سبتن بك لا سدمونون انان كريه ليسان كريه ليسان كريه بلوغي سنة من اسمه رئيس مي رئيس تيمي تاني أكوني والغوين باسمه
3: بكريستوس بالنوتي
0: آمين الساشوبي.
3: يا ملك السلام أعطينا السلام، قرر لنا سلامك، وغفر لنا خطايانا، لك القوة والمجد والعزة والبركة لأبد أمين، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي في الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا المخلص يسوع المسيح شركة محبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم
0: ومع روحكم.

امين امين امين. ليتقدس اسمك، ليات ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك رب. خذ لنا، اعطيني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبين علينا، لا تدخلنا في تجربه لكن اجرنا من الشر، بالمساء صار ربك حللنا.

22 تسبيحة وصلاه الساعة 3 والساعة 6 من النهار مبارك. قدم المسيح ملكنا ولا نرجو ان يغفر لنا خطايانا مزامير 30 الى بينا دودنا بركات والجميع امين.

0: زوكساسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تاجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. ومننطلق منها هنا، انا هو الكلمه الحقيقيه وكف الكرام. كل غصن فيا لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر نقيه ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدين ميتن وصمه وخريستوس نبكيوتن اغاصوس نبكنا ما يسوع بجاكتون كاكسوتي مون نينان. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على التلاميذ القديسين في الساعة الثالثة زال تنزعهم منا يا الصالح، لكن جددوا في أعشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جددوا في أعشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي أرسلت روح قدسك على التلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة زال تنزعهم منا يا الصالح، لكن جددوا في أعشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت تضيء نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقية الحمل عنقود الحياة، نسألك المملوءة نعمة الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي إلهنا، مبارك ربي يوما فيوما يؤدي تركنا لنا ولا خلصنا.
2: يا الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والملك كل كنز الصلاحات ومعطى الحياة، لما تفضل حيل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك والمخلصات أعطاهم السلام، لما أيضا كن معنا ونحن سلامة خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولد العند، يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي، قدوس الحي الذي مت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الحي الذي مت الذي سلب ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الحي الذي مت الذي قام من الموت صادر السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولدرد امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا قد الذين رقدوا يا ربنا احنا فوسهم، يا من هو ارحمنا الذي رقدت اربعين اقبلت البطن اليك، لك المجد والعزه وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب الجميل
4: جعلنا مستحقين كل شكر يا ابانا.
3: ليتقدس اسمك، ليات ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبين علينا، لا تكلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك يا القديس المغتنم من عذراء كل حين، وهي لدة الإله أم المسيح سعيد صلواتنا الإبن الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام الذي تؤتى لنا نور حقك في سينا العذراء القديسة، سأل رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا. العذراء مريم والد الاله القديس الشفيع الامين الجنس البشري، اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا القرى والقضايا. سلام لك العذراء الملك حق الحقانيه، سلام الفقر انسنا ولدت لنا من الناس اذكرينا، اتى الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايا.
4: زكساس اوسيمون فصل المقدس مشارة ماري معلمنا متى الانجيل البشير بركاته علينا امين.
5: فلما ابصر الجمعة صعد الى الجبل، وعندما جرس تقدم اليه تلاميذه فتح فعلم قائلا توبى للمسكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توبى للحزان الان تعزون، توبى للدعاء لانهم يرثون الارض، توبى للجياع ولا تشعر البر لانهم يشبعون، توبى للرحماء لانهم يرحمون، توبى لانقياء القلب لانهم يعلنون الله، توبى للسنة السلام لانهم يدعون ابناء الله توبى للمطردين من أجل البر لأن أنا ملكوت السماوات توبى لكم ازدادكم عياركم وقالوا فيكم من أجل كل شهر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنما كذبت أرض الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فزفزد الملح فماذا ملح لا يصلح بعد شيء إلا أن ترى خارجة وتدوس الناس أنتم نور العالم تخفى مدينة كلا على جبل ولا يكدون سراجا ويدعون تحت المكيال ولا يدعون على المنار فريدوا لكل من في البيت هكذا فريدوا نوركم قدام الناس لكي يرى مولاكم الصلاح فيمجد أباكم الذي في السماوات
4: والمجد لله دائما أبدين أمين لك من قبل الله بسلامة أشتنك بقرسوس نم بكيوتنا غصوص نم بابن ما سواب جاكتون كسوت من وهو نينان يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سخطينا أيها المسيح إلهنا وخلصنا أنا صرخت إلى رب ورب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت لي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقلنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتان إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من ألم مجد اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
6: صنع تخلصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يداك الطاهرتين على عرض الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تاني العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا ويت إله العذراء نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بالشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي
7: نعظمك يا أم نور حقيقي ومجدك العذراء القديسة ورد إله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل قرن الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يمقي انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
3: ننتظر قيامة الأموات حياة الضالات آمين
0: نسألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفرنا

كرامنا إكراما ومجدلس الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد امين. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا جميع الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد امين.

If you open penshoy so open noti, open sotiri so spie Christos. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

0: ويسمعنا وين نقبل صلاة طلبة قديسيه منهم بالصلاة عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن نلاذ من شرطنا لتستمر لمغفرة خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

بيدك يا رب خدنا من هذا اليوم القوم سر خصوص الشمس الكريس والشعب وكل ضعف يكونوا محللين فهم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فهم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول الأمة فوال اسم عشر رسول فهم ناظر الهنجي لمركوس رسول الطار والشهيد والبطير القديس ويرس ومعلمنا ديس كورس والقديس أسطنوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا الذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس أورستينا فوال 318 مجتمعين بنقيا وال150 مدينة قسطنطينية وال200 بأفسس من فم أبينا الآب البطريرك أما تدر السنة فم حقارتي لأنه مبارك وملوء مجدا اسمك القدس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان والظهر الدهور آمين.

0: بولس فصل مرسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. وأطلب إليكم أيها الأخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعصارات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وحيدوا عنهم، لأن مثل هؤلاء ليسوا عبيد ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبكلامهم الطيب وتملقهم يخدعون قلوب السلماء، لأن طاعتكم زاعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم، وأريد أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته المقدسة فاتكم مع جميعنا أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لسادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل الآخرين المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أي ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويغمعونكم وتصبرون؟ لكن إذا صنعتم الخير وتعلمتم وصبرتم فهذه نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم الحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، الذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم إلى الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا فليخضعن رجالهن، حتى إذا كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ولاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضف الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكم، بل الإنسان الخفي في القلب بالروح الهادي الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله قصير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات متوكلات أيضا على الله، زينا أنفسهن خاضعات رجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صيرتهن لهن بنات صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء أنية ضعيفة، وأعطينا إياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي شهوته معه، أما من يعمل شهوة الله فإنه يثبت للأبد أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربعة بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحدا من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقول الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 17 من شهر مصر المبارك أحسن الله القضاء وعاد علينا وعليكم، وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء الموافق 304 ميلاديا استشهد القديس يعقوب الجندي. ولد هذا القديس في قرية منجوج من أبوين مسيحيين. كان الله قد رزقهما بثلاث بنات مضيّن إلى بيت للعذارى ليتعلمن، ولما قرر والدهن عودتهن لم يوافقنه على العودة، بل بقين مواظبات على الصوم والصلاة والنسك. فحزن الأبوان على فراقهن، ولكن الله عزاهما بأن رزقهما بهذا القديس، ففرح به فرحا عظيما وعلماه وأدباه بكل أدب وعلم. كان القديس يرعى غنم أبيه ومعه راعي فاضل تقي يتصف بأعظم الفضائل ويواظب على الصلاة والصوم، فتعلم منه القديس واقتدى به. ولما صار الاضطهاد على المسيحيين سلم الراعي الغنم لوالد القديس يعقوب ومضى ليعترف بالسيد المسيح وينال إكليل الشهادة. فسأل القديس أباه أن يأذن له بأن يمضي مع الراعي فسمح له. ولما وصل إلى أنصنة وجد إريانوس الوالي يعذب القديس يوستوس ابن الملك نوماريوس، فقال الراعي للقديس: انظر يا بني، هذا الذي تراه يعذب إنه ابن ملك، وقد ترك العالم وكل مجده وتبع السيد المسيح، وها هو يعذب كما ترى. فكم بالحري نحن المساكين، فتعالى ولا تحزن على فراق والديك. ثم تقدم الاثنان واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبهما عذابا شديدا بالضرب وبالحرق، وكان الرب يشفيهما ويقويهما ويعزياهما. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأس الراعي فنال إكليل الشهادة. أما القديس فبعد أن عذبوه وضعوه في كيس وطرحوه في الماء، فأنقذه ملاك الرب وعاد ووقف أمام الوالي واعترف مرة أخرى بالسيد المسيح. ولما تحير إريانوس في أمره أرسله إلى والي الفرمة، فعذبه هذا أيضا بقطع لسانه وقلع عينيه، ثم بقطع رأسه مع شهيدين آخرين هما إبراهيم ويوحنا من سمنود. ونال الجميع أكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبديا أمين.

يسوع بن نوت يوه بن سوتير ووه بن اورو تيرين يسوس بخريستوس ابشيري ام فنوتيت اونخ بيو نفشا اينيه بيوفا بن نوتي بيشا اينيه

وكان الكتب الذين أتوا من أورشليم يقولون إنا معه بعل زابول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بأمثال: كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا؟ وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل يكون له انقضاء. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته. الحق الحق أقول لكم إن كل شيء يغفر لبني البشر، الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبديتان، لأنهم كانوا يقولون إن معه روحا نجسان. فجاءت أمه وأخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته الآن وكل أواني وإلى ظهر الدهور أمين. النهاردة الإنجيل بيتكلم عن الانقسام، إن ممكن يكون واحد منقسم على مملكته فتخرب، وكل واحد فينا ليه مملكة خاصة بيه. المسيح قال كده عن الشيطان، إن إزاي الشيطان حتى الشيطان يحافظ إن مملكته لا تنقسم، فما بالك أولاد الله يحافظوا على ممالكهم إنها لا تنقسم. النهاردة هنتكلم على مملكة واحدة هي البيت. ممكن البيت ينقسم لحاجات كتيرة خالص، ولكن ما فيش غير المسيح بس اللي بيوحد ما بين الكل اللي في البيت. أي حد بره المسيح بيعزل نفسه عن جسد المسيح، أما إحنا يقول كده بولس الرسول إحنا جسد واحد في المسيح، جسد واحد في المسيح. ولما يكون الاتنين بيتجوزوا ياخدوا بعض من قدام المسبح ويقولوا المسيح ليهم، يقول كده يترك الرجل أباه وأمه وإيه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. وبعد كده المسيح يقدسهم فيه على المسبح ويتناولوا، ده في سر الإكليل المفروض يتناولوا ويكون هم كمان متحدين بالمسيح، يعني هم الاثنين جسد واحد، وما جمعه الله لا يفارقه إنسان، وفي نفس الوقت ياخدوا جسد المسيح فيتحدوا بالمسيح برضو جسد واحد، فيبقى الثلاثي ده الراجل والست متحدين بالمسيح. أول ما في علاقة بيني وبين ربنا تنكسر، أو العلاقة بين الزوجة وربنا تنكسر، يبتدي الجسد الواحد ده يتفكك. لما الواحد يهمل علاقته مع الله بيسمح بالانقسامات. أول حاجة تخلينا نلاقي في انقسام هو زي ما قلنا إهمال الحياة الروحية. إهمال الحياة الروحية، البيت يتحول إلى مكان بيجيب فلوس، الزوج شغال طول الوقت، الزوجة شغالة طول الوقت، أو الزوجة مش شغالة بس بتشتغل في البيت، ولكن مفيش حد باقي على العلاقة مع الله. يعني حتة المسبح العائلي دي منسية بقالها فترة، الصلاة مع بعض منسي بقاله فترة، الإنجيل سوا مع بعض منسي، مفيش حاجة توحدنا يعني، أو كل واحد ما بيسألش على خلاص نفس التاني، فكل واحد ماشي مع نفسه، أو كل واحد باصص على موبايله واللي عقله في راسه يعرف خلاص وكلام الفارغ بتاعنا ده، وكل واحد سايب التاني يقول أنا مالي أعمل له إيه، وكأني أنا بقيت معزول. ودي أول حاجة تؤدي إلى الانقسام. تاني حاجة هي عدم الغفران، حد يغلط بس كده تلاقي الباقي حوش له وزعل. الانقسام أو التحزب بولس الرسول اتكلم عليه في أول رسالة كورنثوس الأولى، وقال لما يكون واحد بيقول أنا تبع بولس وأنا تبع أبولس أو أنا تبع بطرس أو أنا تبع المسيح، أنت بتعزل نفسك أنت عن المسيح، لأن أنت ابتديت تتحزب، لأن البيت ده بيت واحد. بولس ولا بطرس ولا أبولس ولا أي تلميذ ما هما إلا إيه؟ عاملان مع الله، لكن الناس كلهم متحدين بالمسيح. أنا لما أتحزب وأخد صف حد عن حد في البيت أنا بعمل زي الناس بتوع كورنثوس، وبعمل انقسام. تلاقي الست اتخنقت مع الزوج فتجيب ولادها حواليها تحكي لهم عجبكم أبوكم يعمل ويسوي، طب وبعد ليه بنوسخ خدان الولاد؟ ليه ندخلهم في المشاكل؟ بعد شوية البيت ينقسم، تلاقي البنت مش بتعامل بابا كويس، والعكس صحيح، بابا يجي من بره يكلم البنات أو الولاد أمكم فين عملت إيه عجبكم كده ويحكي، وتبتدي بقى الأسرار تطلع والقبحات تطلع، والولاد ودانهم لا تحتمل ده، بنحملهم فجأة فوق طاقتهم. فإما الولد يتحيز للأب أو للأم، أو الولد ينفصل عن الأب وعن الأم لأنه خلاص مش قادر يستحمل البيت بمشاكله، وتلاقي الولد أو البنت خلاص ابتدى يكتم في نفسه لحد ما ينعزل لوحده في الأوضة يقول مش عايز أطلع، وتحصل المشاكل قدام بقى بعدين بقى، أن الولد ده محدش عارف فين أراضيه، ما نعرفش عنه حاجة. ليه؟
احنا اللي زرعنا في الانقسام اول ما فتحنا الكلام على بعض. عشان كده ممنوع حد يحكي لحد مشاكل أسرية. انت مالكش غير شريكة حياتك وانت مالكيش غير شريك حياتك. اتعاتبوا واتخانقوا مع بعض جوه باب الأوضة والباب مقفول ومتربس ومفيش صوت طالع بره. تتخانقوا نفس الخناقة في المطبخ الناس تسمع الصوت. تخلوا نفس الخناقة في الصالة الناس تسمع الولادة يسمع الصوت. فأحسن حاجة نتخانق وإحنا قافلين الباب نطلع بره باب الأوضة الولاد شايفين بابا وماما سمنا على العسل والمشاكل تتحل في هدوء. كمان الانقسام يجي من الإهانة وقلة الاحترام والشتايم. احنا بنتحجج بنقول ان ده هزار في الاول دايما كده الشتيمه بتبقى هزار احنا بنهزر. لكن ايه رايك في الكتاب المقدس لما بيقول في سفر الامثال يقول يوجد من يهزر مثل طعم السيف. يوجد من يهزر يعني بس هو بيطعن بالسيف. هزار ايه ده؟ يعني ايه اقول حد من ولادي اديله لقب مش كويس يعني وقال بهزر عشان نضحك واتباهى بقى ان انا الفكاهي الكوميديان الكبير في وسط العيله. شفت الواد ابني عمل ايه كذا كذا واضحك. الله طب ما ابني بيتعور مني دلوقتي عمال ينجرح على جنب كده قاعد منزوي ومكسوف ومش عاجبه الحال. نفس الحكايه البنت. طب ليه بعمل كده؟ ما الولد اول حاجه هيعملها يزعل مني ويزعل من ماما ويزعل من الناس ما يحبش يطلع قدام حد. يوجد من يهزر مثل طعن السيف. راجل بيشتم مراته ومراته بتشتمه يا فرحتي بالرجولة. ايه الكلام ده؟ وبعدين يعمل انقسام. طبعا الواحد يطلع بره في الشارع يلاقي فخاخ ابليس موجودة. يلاقي يعني الراجل اللي بيتشتم في بيته بالهزار برضه يلاقي حد من بره استغلالي شوية واحدة استغلالية شوية تقول له انت سيد الرجال خلاص شكرا بيته اتخرب. طبعا يعمل ايه؟ الدنيا باظت. يوجد من يهزر مثل طعم السيف. حاجة كمان تؤدي للخرابة أو الانقسام هو إن إحنا ما نحتفظش بالأسرار. كتر الرغي مع الغير وبحبحة الكلام والأسرار لما تطلع بعد شوية ما نعرفش نلم حل. وأول ما الأسرار تطلع الناس تتدخل ولما الناس تتدخل خلاص كده عمرهم ما يقولوا كلمة كويسة. لأن المسيح بس هو الوحيد اللي يعرف أعماق قلب الراجل وزوجته. هو الوحيد الدكتور. أما دخل ناس بتفتي هيعكوا ياما يعني. عشان كده يقول سفر الأمثال عن المرأة الصالحة بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. هي مصدر ثقة. كلمة اللي يقولها لها تطلعش بره فيش. وهي تقول له كلمة هي عارفة في بير تحت أي ظرف على رقبة الكل كلمة ما تطلعش أبدا. لكن لما يكون الرجل خايف من مكالمات التليفون بتاعت بالليل دي بتاعت مراته لما تتصل بسين وصاد وعين فيخاف يقول لها حاجة يبتدي بقى يعمل إيه يخبي يبتدي بقى مفيش شفافية. وبعد شوية التخبية دي تكبر تكبر تكبر لدرجة انه يكون ليه عالم منفصل تام ملوش دعوة بالبيت وهو عايش. والحجة ايه؟ اصل مراتي بتتكلم مع بر. هو عنده حق ومش عنده حق. عنده حق انه هو يزعل لان مراته غلطان. لا مش عنده حق انه يقسم البيت ويكمل الغلط بغلط. فكان المفروض ان اللي بيغلط يروح يعترف. وطبعا لما الواحد يروح لأب اعتراف يقول له يا ابونا بصراحة بجيب سيرة جوزي قدام الناس خلاص الخطية خطية وأبونا بيدي تدريب والدنيا بتتعالج بدري بدري ما بتتفاقمش. لكن لما أكون أنا نفسي ما بروحش اعترف المصيبة بتكبر. حاجة كمان معلش طولنا بس الموضوع مهم عشان في مشاكل كتير. عدم الفطام من الأب والأم برضو. عدم الفطام يعني ايه؟ الكتاب يقول يترك الرجل أباه وأمه وأنت أيتها المرأة انسي شعبك وبيت أبيك. يعني الاتنين هيتفطموا من الأسر عشان يرتبطوا ارتباط ناجح. لكن لما يكون في واحد مع أهل بيته الزوجة
ما بياخدش الرأي وياخد الرأي بالريموت كنترول من الخارج، أو الزوجة بتاخد الرأي بالريموت كنترول من الخارج، الانقسام بيحصل. الانقسام بيحصل. طب أحسن حاجة إيه؟ نحط أملنا في بعض ونقول قدام بعض كده أمام الله مفيش كلمة ولا مشورة تخرج بره خالص، واللي نتفق عليه يكون. هو كده ده قرار صعب، محتاج رجولة ومحتاج واحد شديد، محتاج واحدة جديدة تقرر القرار ده وتعمله. إنما لو دلعنا بصراحة، الفطام للأسف بيعمل نقوص، عدم الفطام بيعمل نقوص. عارفين الولد الكبير اللي يحط صباعه في بقه ده بيسموه نقوص، يعني بيرجع تاني كما لو كان طفل رضيع بقى عيل، يعني براجل كبير بشنبات بعد ما اتجوز ولسه ماما هي اللي بتديله الأوامر. برضو فقدان الأبوة من أب الاعتراف بتصنع مشاكل، فقدان الأبوة من أب الاعتراف. يعني دايما الواحد في الارتباط يقول يسأل على أسرة الآخر، يعرف مين أبوه مين أمه، يعرف فصله وفصله ليه، عشان المرجعية. المرجعية يعني لو غلط ولا حاجة نرجع لمين، يعني ده المقصود. طب ربنا يدي الناس كلها طول العمر، الأب والأم بيروحوا السماء، يفضل مين بقى؟ مين اللي كمل المشوار بتاع المرجعية؟ هو أب الاعتراف. طب لو أنا فاقد أب الاعتراف ماليش مرجعية، أي مشكلة تكبر والبيت ينقسم، وفي الآخر روحوا لأب الاعتراف بعد ما يكونوا الدنيا باظت وقدموا ملف بقى ولا فتحوا ملف، تبقى مشكلة. لازم من الأول يبقى في أب اعتراف ومواظبين عليه. في كمان حاجة وسامحوني فيها أتكلم منتهى الصراحة في وقت قليل خالص، تنازل الرجل عن رجلته. تنازل الرجل عن رجلته ومقصود بها إيه؟ مقصود بها إن الراجل هو راعي البيت وهو كاهن البيت وهو الأب في البيت وهو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في البيت. لما الراجل يتنازل عن رجلته يعني لا يراعي أولاده ولا يحمي زوجته ولا أولاده ومالوش دعوة بيهم، هو بيجيب الفلوس ويرميها لهم وخلاص. لا، أنت بتتنازل عن كونك كاهن البيت. يعني إيه أبونا يجي كنيسة ما يعملش قداس ويسيب القربان للشعب ويمشي؟ إيه الكاهن ده؟ إيه الكاهن ده اللي بيسيب القربان ويمشي من غير ما يقدس القربان؟ إيه الفلوس يعني؟ طعم الفلوس إيه من غير ما يكون في علاقة؟ من غير ما يكون في حب وأبوة؟ فلوس ايه؟ يقول لك التلاجة مليانة. تلاجة ايه اللي مليانة؟ ما فيش أبوة وما فيش زوج. عشان كده لما يكون في واحد قاعد في بيته ومشارك في البيت، هو ده المثل الصالح. المسيح كراعي صالح يقعد في وسط الخرفان بتاعته، أرعى غنمي وأربضه. أربضه يعني أقعدها، أقعد معاه وأشوف الجريح وأعصب الكثير وكده، أقعد أشتغل في البيت، أعمل في الحقل. لكن مثلا أكون ماليش دعوة بيهم وسايب الزوجة هي اللي بتعمل كل حاجة، أنا ماليش دعوة، لما أرجع أمسك الموبايل وأقعد على جنب وأكل وشرب وبس، لا معلش مش صح. يجي شخص ما يدخل في الموضوع يقول خلاص أنا الراجل هنا وبعدين. طيب ده انقسام. نفس الحكاية الزوجة، لما الزوجة تفصل نفسها وتقول أنا خلاص طبخت، طبخت بس، أنا طبخت، نظفت بس، ما ينفعش. حاجة كمان هي الانقسام المادي. يعني لما يكون في حد مع الزوجة، راجل وزوجته، هي ما تعرفش هو بيقبض كام وهو ما يعرفش هي بتعمل ايه بالفلوس، هي بتشتغل او ما بتشتغلش، وكل واحد ليه دنيته. انا متفق معاها ان انت عليك مصاريف كذا او انت عارف ايه فلوسي وفلوسك دي. لما الاتنين بقوا جسد واحد، احنا اتمنى بعض على الاعلى والاعمق والاعظم اللي هي الروح. الاتنين بقوا جسد واحد وقدام المسيح في قداسة بين الاثنين، أرجع لحاجة تافهة الكم مليم اللي بقبضهم يبقى فيهم مشاكل؟ أقول لك أصل هي مش مدبرة، أصل أنا لو قلت لها مش معلش. حتى لو مش مدبرة أنت اخترتها بعبالها كده، ارضى بيها كده وقعد معاها، مارس معاها الخبرة بتاعتك وقول لها إزاي تبقى حكيمة وامشي المشوار الطويل. لكن تفصل وتقول أنا مش عارفة حاجة وديها المصروف، بعد شوية لما تزعل منها تقول أنا همنع عنها المصروف، بعد شوية الزوجة تطلب ما تلاقيش، تبقى شكلها إيه دي؟
طب ما دي شكلك حتة منك، انت بتعمل ايه فيها؟ بتذلها ليه؟ سامحوني يعني، احنا لازم نتكلم بصراحة، لان يا روح ما بعدك روح، المواضيع دي لازم تتعالج بدري. واذا ما كناش نعالجها في الكنيسة، في ناس ما بنشوفهمش غير في القداسات، يعني لو بيحضروا اجتماعات ولا حاجة، وانا واثق ان منكم ناس كده، فاذا ما سمعتوش الكلمة دي في القداسة تسمعوها فين؟ فلازم يكون الواحد برضو عنده شفافية. أول حاجة بينتفق عليها في كورس المخطوبين إن مفيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك، إحنا الاتنين مع بعض على كل حاجة، على الحلوة وعلى المر، مفيش حاجة لوحدي. لأن بعد شوية لو الزوجة طلبت حاجة وإنت ما وفتهاش، هي بتقول كان بيت أبويا أحسن، كان أبويا أحن. طب وبعدين ترجع هي تندم وتبقى أنت مش مالي عينيها عشان انت مش حنين ليه؟ وعشان كده بيبقى في بعض النصايح لبعض الناس انه الزوجة لازم تشتغل، الزوجة لازم تشتغل. في بعض البيوت بتمشي من غير شغل الزوجة بتبقى كويسة، لكن بصراحة في باقي بيوت لازم الزوجة تشتغل عشان ما يبقاش في اي وقت من الاوقات في مشاكل. وعشان كده ربنا يدي الكل حكمة في اختيار شريك الحياة. آخر حاجة هقولها، إن يقول الكتاب في سفر الجامعة اثنان خير من واحد، لأن لهم أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع، ويل لمن هو وحده إن وقع. يعني بالانقسام، ولو واحد وقع محدش هيلحقه لو في انقسام. العلاقة مع شريك الحياة تتطلب ان احنا نغفر اول باول، ما نحوتش، تتطلب القلب الواسع، تتطلب ان احنا ما نفقدش الصداقة مع بعض، تتطلب ان احنا يبقى عندنا استعداد للتنازل، تتطلب ان احنا ما يبقاش عندنا الكرامة الزيادة او العناد بحجة الكرامة، لا خالص. ده المسيح وصى لكل شخص انه يغسل ارجل الاخر، يغسل ارجل الاخر. مش تقول لي الكرامه. لإلهنا كل مجد وكرامه الان وكل اوان، والى ظهر الدور.

0: Es una estrella sencilla que monte nos temos tensión.
1: En sociación bros homen, kiriele son gen omesin.
0: Bel hakikat nomen bilen wahid, Allah el ab, dafir kul, halik istama wal ard, meyram el eora, nomen berabbin wahid, san mesih, ibn Allah el wahid, el maulud min el ab, kibla kul el duhur, nur min nur, ilahak min ilahak, مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء مريم العذراء وتأنس وصلي بعنا لا تبلا سبونتي تعلم كبرى قام بين الاموات اليوم الثالث كما كتب صعد الى السماوات جلس عن يمين نبي ايضا ياتي في مجدي الذي نحيا والاموات الذي لا يسمو كان قضاء نعم نوم بالروح القدس رب المال بط بناب نسجد له ونجده ملأ ولب ناطق الأنبياء تنيس عيدا مقدسة كما رسولية ونعترف معضية واحدة خير قطاع

طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت.

0: من موهبة غير الميت السمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا

0: اسمك النصيب ونمر وسلم جميع القديسين الذين عدوك منذ البان. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.

الناس صليتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل أصحاب الرزقين الذين فيها وأول نسكن يا رب أبانا طبعا مكرمنا.

0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إنما عندهم على بيعتك المقدسة ومقاطعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: من أجل القمامسة والخصوص والشمامسة.

0: الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: طلبوا عن صوت مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح لنا ويصعد مقدره ويفرح وجه الأرض ويعود لنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواء.

كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروح رسول تقصر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل العرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا نزيد

عبدتك مريم فايق ونفس عبدتك فايزة حبيب بن يمين في ذكرى الأربعين وأنفس عبيدك شفيق رزق وفريد فادي وإبراهيم عياد وفايز فهيم ورسمي خلف وفادي فايز وعشم سفير مسعد وفوزية عزيز ونبيلة يوسف ورسمية لويس وكمل وعيدة إبراهيم. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا.

كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد

0: الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. انزل الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تكن في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المساء صار ربنا إن لك الملك والقوة والمجد.

0: آمین.
1: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجماعه الرسوليه، اذكر يا رب اطريركنا البابا الانبا طاووس الثاني

النفس الأخير. أنا أتوجس المح الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا ولد الله قديسة الطاهرة مريم، واجعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم على خشب الصليب المقدس بإرادتي وحده عنا كلنا.

0: صلي لأجلنا.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

فسر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي